وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا

تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون

تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

هم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثين

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم

يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن

فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

أولادكم خشية إلا يعق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.

ربك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي

تبدون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو فلو فإن

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون

الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.

تمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع

المضطهدين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفريه بهذه المنصومة في كل حرف منها وأبل نازمها رداك نكوري في كل وقت وإن أبدا آمين وأبل كل من يقرأ سعادة الدار آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يسبون وسلام على المرسلين وأرض الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم.

وسلم ابراهيم. فارق ابليس هو جميع المباشر، لا حول ولا قوه الا بالله الذي جاوبت الله جاوبت الله بكتابي الى دخولي جنته، جاوبت بالفرقان ربي المعين، منت علينا السفل ينام ولا لي الابرار في اخرايا، وانخاد لي بلدي اخرايا، رعب قليل الجنان جيم ولجواس اعتار جيم، ترتيان الليل والفجار كانوا بني العاد، لم يلني الى دخول الجنان.

0: أحسن.
1: وجه لأمة رسول الله عليه غير صلوات الله. وجه لأمة رسول الله عليه غير صلوات الله.

0: Mungkin mau jalan kan? Bila mau jalan bawa bawa kendal?
1: Mau jalan.
2: Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
3: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Yiti Touba Ndam.
5: Groupe de communication Université Cheikh
6: Ahmadou Bamba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karim silminan ala istighali bi furudin wa sunan. إليه بتحلي من بعد ما أسب بتحلي وجرني فيه إلى الهلوم والبرس بالعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسرعة

وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير ورى صفي وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير ورى صفي داهن وان سبرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا مهين هنا يتمنت إلي لتعين فقمت مكسوبا إليك منك بك Okay.

فليقلب قلبه يا ربي يا رب. ولتكفيني أسى جميع العالمين ولتكفيهم أسى. وتكفيني كيد سول كيد كل اعتداء وتكفيني الدار أثر سيطاني ويزبي الباغين في الأوطان وتكفيني. بالهادي الوفي وأهلني وأهل من يهينني وتفني جملة ما يهينني وبسكني سلم من الفجار ومن هل الأهل. أنت المجيب والكريم والقريب إليك وعدك فرق من سواك كن بساك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونزير وليجب. لن تقيم وسر إبليس وكل سي جهود والجن والتخلنا فيها لما أحببت والتكفينا فيها لما أبقدت وتكون مبتليا منا أعاد بأن لما ليس يطيق يا سماد وعلنا تيسير والفلاح في كلتا الدارين والنجاح بجاهز اليوم وجاه مولد في كرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد عليه سبحان ربسا وهب لنا سل سيطانا وترك ما فيه له نهانا حتى يكون كلنا في الأركان مقتديا بسنة وسكنات ونجنا بجاه من دهوى وتفهنا كسبا والهوى وتفهنا الهوى وما لا يعني وبكذابا أهلنا يا مهني. يا الله مغفرتك المؤملة أوسم من سنوب هذه المهولة يا بر رحمتك أرجى عندنا من أمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كلهن ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجري وكثر الله به فإننا وإن تجرنا فلا تواخذ كلنا تفضل الله بعد كثرة الفضول بسائر وباطن وبالخفول وكن مهيسنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واسق قلوبنا مع الجوار للبر والتقوى بجاه الناس وسليا أسقى صلاة دافعة هنا وباء من جراد مانها عليه والآل بأفضل السلام وسهبه ومسكنه قل يا سلام وسكن نفسي وسدني الماء يسوع في الدارين هني هما وطاهرا قلبي وسدني يا وأهيني في طاعة يا ربي يا وجعل يميني كساب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء. يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع طريق بحرمة المصطفى المقرب ولا لو

وسابي وساني رجبي يدري بي وتسليخي بغنمة المخدم الصديقي وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليا بسعادة الدارين باقي عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هبلي في الدارين جيتا يهتدي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخبر نسمنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نسمنا بحرمة الحسين والحسين ما حرمة كل من إلى سعب جاء وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل ما سوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء ما الأولياء وحرمة الملائكة الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المأمور يا ربي وما يسور من ملك فوق السماء وجاء كل ذي هدى من ساري أو مرشد أبدا إلى سواك ها هنا ثم غدا إلا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الأسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أناسع يا ربي أنت ذو المهال الواعد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو الهدايا الماجد وأنت حسبي فلا أغازل مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاتل أنت الذي تولي محبك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فهمه معي ليكن استناسين عن كل سيناء من لين ولتكفني يا ذا البقاء والخدم أنت الذي مسى إلي بالخدم وسر من يركب ساسلائي وسر ما يطير ساجناه وسر من يجلس بالكلام وسر سيدتين وفي قيامه وسر من ينفس في الحقود وسر سائر وفي جهود بك قدر يا سدا وهاية وأقربا وأسودا واخدا ونافسا وسارقا وهاينا وسائرا وطارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما علا بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله سنولا ونجيني من سر ساكن البلد وسر كل والد وما ولد وتكفني شرف من وعيني وكل من قصدني بالعين ونجيني من سلمي كل سالم وسر كل جاهل وعالم وكل سامت وكل ناطق وكل مارق وكل تارق وكل أرسل وكل فاضل وكل قاهر وكل سائل وكل طائر وكل ماسي وكل خامل وكل فاسي وكل حاسد وكل ساني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من سر جن ما شيطان مريد وسر ذي الخرب وسر النائم والحر والبرد وسر الماء وسوي دنيا

0: قارن بالدرين بيكسي.
1: بنفس تسبحون وزوجة سالية تدين على الدقاء والبرية معين وأهلا كنفا يترك أبد علي ما جملتي أهلي يا سمد وادرب سراد خادي يفسك على داري وما فيها جميع مسجلا والدخل الجميع في مكنوني خيبك وجبنا عن الفتون وعن سرار الخلق والرسايا والجن والشيطان والبلايا وحملني بالتقى والنور والسهود والورع في الدور ومسكن جعل مسكن الغفران والرد والإرفان ورضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومن جن من بدع وجلو دابا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التسويب والتقييم وجعل مسكن خروج من سلم للنور وفيعل كل من سلم وجعل دابا مسكن اتباع لسنة الله مسكن ابتداء وجعل يا ربي آب مسكني دارنا لك وللمايسني وتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا. اتني عن الشيطان يا جليل مسكني وكلما اقول يا الله يا فيز يا ذا الامر يا بايد الخلق معن بالغار نفسي وديني ثم اهلي والولد ومسكني لك وديمة ابد نفسي وديني ثم اهلي والولد ومسكني لك وديمة ابد وهكذا دنياي ما اخرايا ففيهما عن اسرف الرسايا واصرف عصاب النار عن جملة من بيتعلق من ابناء سمن وجملة الاخوان من اقاربهم في الدين او في الدين والاجانب فليكن اسنا وتعبا يا سمد تولني ولا تكلني لأهل ولم جميع المسلمين ابدا وصلي وسلم النصر مدى على محمد وسيلتي لك وليا وذا الختام عندك على محمد وسيلتي لك وليا وذا الختام عندك وللصحابة عن آله وهب لي الإجابة ربي إنك قلت وقال كل حق وعندك صدق فإني غريب نجيب دمت الدائي سادعاني وقد دعوتك واجب دمتك ما بعت فإنك لا تقول في الميهان فأحتني كل ما سألتك في آية قصيدتي وأسني من كل ما استعصت بك من فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم من ذرية ذرية
2: فلا جرجف عبد الله سال نيغي لاي نيو دي نيو اوديتوري دغ راديو كاف راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بامبا كان عبد الله سال سكون دوني غوكو واخا ولا بوك نون ريكون ني امالي كون جولي kon dal ñi ngi fi kon ci daru salam ci dekuma cheikh ahmed mbake ñoom itam ci wax deug yalla ci kon ci juma ci kon ci amal sax julit ba pare ci jital imam sen cheikh abdou mbake jamono jure kon ñu amal ko nak ci teway kilifa yu tax mo tam ci biñ koy amale at bu jot ci jital ci lay di xat ci serigne abo mbake jamono ci sax ñoom kilifa yi ñi ngi ci bir genn gu ñu ñi ngi kon amal ko kon waxtan bi ñi kon jamono ji muy nak mbolamu takko takko mu ñu fi ragne kon tay fi lay kon ci daru salam ñu koy amale kon ak mu jott fu ci rek kon talibi kon jige ni ko kon yek fi kon fi lay kon ci daru salam mu nekkon dal wax deug yalla lu akkoro lo xamne dañ koy amale kon ak mu jott rek na xam nga fi ci daru salam ñi fi ñew di ci amal julli gi kon tax ji bare ci ñi nga xam rek ñom ñoy talibi nekkon fi ci digënde

كتاب قريبا والغناء هذا ما يخطر الباب والغناء أنت أمسي سرا وجهرا دواما بك أثني على الإله ثناء يا كتاب الكريم أنت حبيبي وخليلي وحبل كنت طبيبي أنت كنزي دنيا وأخرى وجاي أنت عزي يا هس كل لبيبي يا كتابا بيناجي مجيبا ليقود الذي يسر النجيبا بك أرد الإله إرضى راد عن قريب يقود نهوي عجيبا يا كتاب مع الأسعى والإجابة ليقود الإله فيك إجابة سقل خيري ضرا وسوءا دواما ويتخذ للذي يدوم حجابا سقل خيري ضرا وسوءا دواما ويتخذ للذي يدوم حجابا رجل أهلار مالك عن صلاة للذي يقدره إليه مجابا بسم الله الرحمن الرحيم من كاتما للضر والبوسات نل قصدا وتهلجيل يا متعلم كن كاتما للضر والبوسات نل قصدا وتهلجيل يا متعلم لا تبصر الصغوى فكن متجلدا حتى تسن الناس أنك منهم فالحلم لا يهتى لمن يخصى طوى بل ربنا عبدا صبورا يلهم دائم على درس العلوم مطالعا يا ويتم سن للطوى يتجمجم لا تستخل بالرزق إسراب الورى متكفل الرزق الذي يتعلم لا تستخل بالرزق إسراب الورى رزق الذي يتعلم وصل إله لدينه متحافسا لا ينال الهلم حاف مجرم ناي الكواهب والخوانية واغتسل إن تدن منها من ردا لا تسلم لا تسر الدنيا.

0: من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن الوباي. ثم هلا من حيث ما أمر يبرى بلا بوت وفات بالخرات محمد طبيبنا الحكيم أسكر سلام ربنا الكريم والآل وصحبه سوي العلاء محتاج ذو الأسقام للصفاي حافظني للمصفاي مبتغيا حضن المجيب الداهي وأشتكي إليه ما من الضرر قد مسني حتى أراني محتضر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاهدرنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيمن رمضان الأحسن يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم يغفر ذنوبنا تقبل منا واعم إيمانا وتجاوز عنا وأنزلا يا ربنا خير نعم مكان ما نخاف من سر النقم وهب لنا الآداب والمسايا وكفنا الآفات والرسايا على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر وراء يا سافي يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر وراء يا سافي أنزل شفاءك مكان الداعي ولا تحاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان السر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الخناء مكان الفقر وأنزل السور مكان الكفر واصف جميع المسلمين عاجلا سمقهم خوفا وحزنا عاجلا ونجيهم وعافهم والتف بهم ولا تواخذهم بكثر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدروا هذا العاجل الضرب يزار قلوبهم لا تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلسس الجواري أفضاهم ليقبل الخبائه فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم بالذي لا ينفعك يا الله يا مخلب القلوب عن الهيوب وأحرنا بحب كل مسلم ونجنا من سر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ضرا لنا أخلا ونكفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافهم خدا واجعل جميع في ارتقاء والمسلمات باصطيادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين يا المخلصين سعيدين واجعل جميع السعيدين ناسين واجعل جميع الناسين صادقين واجعل جميع الصادقين فايزين واهرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم من آسا وضاء بحبهم لوجهك وآخرهم بحبنا فنسلك واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم استداد النسب واجعل لنا هنا وعنا أسا ساخفتة تفضلا فنحصى وهب لنا مكارم الأخلاق ما تهاب بلا ثقة واجعل صغيرنا خير الكبير واجعل كبيرنا يهين للصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تناسه ولا تحاسد تحاسم لا تدابر ولا تباهد ولا تنافر حتى نسير مسلمين خاسين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا في الدار العافية واحمي وفد وكفنا هم مسلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا وسط الختام عند الممات يوم القيام بجاه خير من سفى الأمراض ووهب المراد من الهمور الأمر أسقام وسليا عليه ثم سلما وآله ما سيادة من والمساء مسلول بالدعاء وفي المريض باستصفاء والناس معيدا سألوا الله يا من يروم الدفع كل داعي فلا تفارق من لب السفاء ودم عليه في المساء والصباح واهلسا لنا السفاء بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما استفاء يا رب العالمين
1: بسم الله دفنا صفي بسم الله دفنا صفي قدمنا
2: الله أكبر
3: الله
2: أكبر
3: الله أكبر
2: الله أكبر
3: الله أكبر
2: الله أكبر
3: الله أكبر
2: الله أكبر
3: الله أكبر الله أكبر
2: الله أكبر
3: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفلول صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده
2: الله أكبر
3: الله الله

0: Allahu
1: Akbar.
0: Allahu
1: Akbar.
0: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جاءها وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها نورها وتقواها ودساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبها فلا يخاف عقباها. الله سمع الله لمن
1: حمده.
0: الله الله
1: الله أكبر.
0: الله

0: السلام عليكم.
1: الله أكبر
2: والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يؤيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد تسليما. بسم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا محمد وآله الرضوان والتمكين. أما بعد، فهذا اليوم يوم عيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد، فاشكروا الله تعالى فيه على كونه سوي ولمن يقتفيه. صلى وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه تنا فيه وبلا سنة مختير لكم الأخلاق والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد، وأحذر بعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات، فإنما اختار الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادة. فطوبى لمن لا إله غير ربه ملازما ما اختير له من غير لبه، وويل لمن قاده إبليس إلى بعشاء ويناسب ما أخزى وأساء. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه السلام معتصون، وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير. وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلام من جاد بالتقى. وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا، فإن مفارقته تجر لكم ألما وكبدا، وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصواب، فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثواب. ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى، فإن الكرم هو التقوى. ولا تطلبوا العزة من غير العزيز المعز، بجاه عبده نبيه رسوله الأعز، فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه. ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة إليه قال إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اتق الله حيث كنت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قد أخبرني رسول الله صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من أمته قبل موته فإنه يشفع فيه عند مميت ميته، وأن من لم يتوب منهم توبة نصوحا فقد أمره من وعظه نصيحا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل يوم عيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق، والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإبلاق، سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي النفاق، وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق. أما بعد، فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك، فأحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه سلاماه بجميع مقتفيه، فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق،

বর্তমান জাদ এবং ফাতরাত কান শাকা আল্লাহ তাবারক তাআলা ফি ফাইনহু ইউহারু বিকুল্লি মা মিনাল খায়র ইসতাফি ফাতরাবু মিন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা খায়রা ফাইনহু তাবারক ওয়া তাআলা ইয়াসরিহু ইলা গায়রিকুম দায়রা ওয়া তুফি ইলাইহি তাবারক ওয়া তাআলা মান জুমলাতিল আসিয়া فإنه لكم ويكف إلى غيركم ذوي الطغيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبى فيه الاجتماع بجاهد الغزوات المردية صلى الله عليه بآله وصحبه ذوي الأردية الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل نبي جلدي رميو دي جيتال كيلفا يفتاو taxaw fi taxawaayu sëññam taxa ayadahullah dangeen siyaare ak a ndokkeel ak a jiigul toon gu fes ak gu fesul gon yëg ak gu yëgul ci bis bu tedd bii ak ci juróom ñeenti faram ñu ko jëkk yëpp dina gën ci àdduna ba tax ku ci def lu baax ba tax ku ci def lu bëgg ful ku ci def safaa nit noonu yàlla nañ fi yàgg moom ñëpp te yàgg cee def lu baax loolu nu fàttali leen war ko baaxoo lu baax li gën a mat a def ci bis bii gannaaw lu yàlla farataal ci ko ko man muy wut matul tabaskee ko عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأغلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فتنبو بها نفسا moom koy askandale ci sayida aïsha radiallahu anha mu man koo defe nag ci xar ba màggaleem xar ci mu am at am fukki weer juróom benn weer wooyamoy bay ma doon bu dugg ci ñaareelu at nag bu dugg ci ñetteel bu duggee ñeenteel bineti daleem gu dugg juróomweel gëneen ko dugg juróomeel bu duggee juróom benneel gënati moo ci mën a doo nit bu mu am yenn ay jufes ñu bàkk ca ñeent ayub yacca adiisu albara ubnu asib bu siiba radiallahu an bu mu amit ayub ju yanag jenn ci yooya ayub ju yées jenn ci ñoom wax napp ñeent yi ñooy soox pat wopp waaw أربعون لا تجوايا العرجاء البين أولها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرى والعجفاء التي لا تلقي موشي جنيانت أي يويو أك يوكو نيرو بينا وايا بوشي بولي أمجد جن جخسوي خلون ñu ñee yam ca lawar pat ya lawar gine nga biir ba tànk ya daa di nekk tànneef tànneef dëppoo makku tedd gi defoon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te ñaan yàlla mu nangul ko moog waa këram ako xeetam te Urwatu ibn Zubayr nettali ko an sayidati aïchata radiallahu anha mu war nag képp ku ko man tey as gor di jubb góor ak jigéen mag ak ndaw gan ak dëkk bu gan gi newul ci at

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفريه بهذه المنصومة في كل حرف منها وأبل نازمها رداك في كل وقت وإن أبدا آمين وأبل كل من يقرأ سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وسلم تعليما فعلى إبليس وجميع المباشر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا صمت رسول الله وجميع المصالح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جوابت الله جوابت الله جوابت الله بكتابي إلى دخولي جنة جوابت بالفرقان ربي المعين منت نفسي وتازعة لينا

والجنان ولا لي الابرار في اخرايا والغاد لي بلد اخرايا رعب قليل الجنان جيم ولجواسا صار جيم ترتيان الليل والفجار كم بني العالم نجاري اكرم البديل كتابي وسعدي وانجار بنتابي لم يلني الى دخول الجنان غريب زارا

الجنة خير مزارات العليل في المنة. لم يلعني سجر ولا وعيد وأمري لبنا معيد. أبالي أسر المسلم الله حبا ولا إله إلا الله. أبالي أسر المسلم الله.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسهبه وفريه بهذه المنصومة في كل عرف منها وأبل الناس منها رداك نكوري في كل وقت وإن أبدا آمين وأبل كل من يقرأ سعادة الدار آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يسبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصل علي وسيدي وسلم تعليما فعل في إبليس وجميع المباشر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا صمت رسول الله وجميع المصالح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جاوبت الله بكتابي إلى دخولي الجنة يا عبد الفرقان يا ربي المعين منت نفسي وفازعة العين يا

0: السفر ينام ولا لي الابرار في اخرايا وانخاد لي بلد اخرايا رعب قليلا بنا نجيم ولجواسا صار جيم تركيان اللئين والفجار كون بني العالم نجاري اكرم البدي بكتابي وسعدي وانجار بنتابي لم يلني الى دخول الجنة خير زارات الحديث المنان
1: إلى دخول

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسلك اليسر فذكر نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها تشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم.

على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه. صلى وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه. وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد. وأعذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختار لكم من العبادات والعادات، فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات. فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه. وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء، فإنه يلازم ما أخزى وأساء. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه السلام معطي السول. وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير. وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلام من جاد بالتقى. وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذل الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا، فإن مفارقته تجر لكم ألما وكبدا، وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصواب، فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثواب. ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى، فإن الكرم هو التقوى. ولا تطلبوا العزة من غير العزيز المعز بجاه عبده نبيه رسوله الأعز، فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه. ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة إليه قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اتق الله حيث كنت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قد أخبرني رسول الله صلى الله تعالى عليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل اليوم عيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق، والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإبلاق، وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق. أما بعد، فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك، فأحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه سلامه جميع مقتفيه. فإن هذا اليوم يوم الأكل والشرب وعتق بفضل من جاد بفتح الرق. فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يغفر بكل ما من الخير يصطفيه. فاطلبوا من الله تبارك وتعالى خيره، فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى غيركم ضيره. وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان، فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم ذوي الطغيان. وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع، فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاجتماع بجاه ذي الغزوات المردية صلى الله عليه بآله وصحبه ذوي الأرضية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا

0: لا تدري لنا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. مبارك جلدي نولي عند النيو ديشي جيتال كلفة يفتاو taxaw fi taxaway señ muntaha ayyadahu allah di len siara ak ndokel ak djegul ton gu fess ak gu fessul gun yeg ak gun yegul ci bis bu tedd bi ci bis bu tedd bi rawati ak ci djuroom ñent faam ñu ko jëk yeb di yeugal ci aduna ba tax ko ci gëna def lu baax ba tax ko ci def lu baax ñu di ko ful ku ci def safane noon yalla nti yag yalla nti yag lu ñepp ci yag ci def lu baax gannaaw lolu na fatali leen ñen ko baaxo lu baax li gëna mata def ci gis bi ganaw yalla fata ci ko ko man moy wut ko to tabaske ko ma amila adami yum min amali yawm an nahr ahabba ila allah min ihraq ad dam innaha la ta'ti yawm al qiyamati bi qurunha wa ashmaraha wa awlafiha wa inna ad dam la yaqa'u min allah bi makanin qabla an yaqa'a min al ardh فطيبوا بها نفسا حديثي من قياسك لك سيدة عائشة رضي الله عنها ممن قد فنك خر بي نك قليل خر تم أم أت بجب نرما مكبير بجب نرما ينمي بي ندون بدكو تنياري لأت نك بدكو تنياري بدكو تنياري لأت قليل بدكو dëgg ko dëgg joom yeen bu duggé joom ben neel gënati lu ci mëna do nit bu mu am yenn ay jufess di bokk ci ñent ñu ñe ci ak su al bara um maas bi siyuba radiyallahu anhu bu mu am ay ju yam ak jenn ci yoya ay ju di yees jenn ci ñoom wax ba ñent yoy so pat wop yoy arba'un la tajusu fi dhahaya al arja'u bayyinu awaduha wal awra'u bayyinu awaduha wal maridatu bayyinu maraduha wal ajfa'u lati la tulqi mucci ci ñent ay yoyu ak yu ko niru doyna waye bu ci boole am gejjal jaxase yo xam ñu te ñun ñu ñe yam ca lewal bëdd ga lewal ki ñu ge biir ba tank ya daadi ñek tanef tanef de bo makku tedd di defoon sallallahu alaihi wa sallam te ñaan yalla mu nang ko bokk ak karam ak ko xetam te awatu bu suwayri net le ko ani sayyidati aisha radhiyallahu anha mo war ma cëpp ko ko man tay asgor ci jullu goor ak jigen magal law ganal dekk bu gan gi newul ci ak fi ba sawal di jot fena def di gene waxtu bo raw fi ba jatt ci so gëna wal ak bu ko def ci guddu rek bax na alam nak bu tiswar xasse jot ci sawal yor yor gëna wal ak lay gëna taam kaati yu kon lan doon ko gëna ci sa fatali melaw tabaski ni di ñaan yalla yagal fi sun kilifa yu yagal ñu nit ci gannaawam yeneen kilifa yu gëni ak seen ñepp lool te ngeerel ñepp wërsega ñepp jubal ñepp bu ko defé ñepp ma sa jël ñu ak Allah ta innahu mawlaya wa mawlaakum ni'mal mawla wa ni'mal nasir qareebul mujib wa samii'un basir وعلى كل شيء قدير وبالإجابة الجدير talibé yi ma leen di nuyu di leen siaré di leen ndokkel ci turu cheikh mohammed ibn muntaqa al khalifatul aam lil muridiyya ayyadahu allah wa nasar wa rasaqahu wa satar wa zada sihhatahu wa ammar di leen jotti ci digalam kaddu yi tali ci jitu moy ndokkel leen ndokkel am matal islam yu bepp ci bisu kaddu bi dinul adha di ñaan yalla mo nangul ñepp tanke ko yenen ak yu bari and ak wër ak man ak tal mu nek nak bisu bu ngekte bo xamne dan ci sant yalla diko ci kañ ak bak waye di ci balante ak ak jotulente ay teranga gëna lolu señ baangi soñu ñepp ci ñu gëna gor gorlu ci top ndigal ak bañ ter fuñ mëna nek ak tegeen yu rafet ñi nga xamne moy xol wotep sëriñ bu mag tay ci la nit di rawé ci la nit di gëne tagi nak nek digënté nit ki ak boromam ci sant ay xéewalam muñ ay natto gëreem ay dogal dara nekit digënté nit ki ak moromam ci yërem ñi mag wormal ñi ko mag def ñi ma seen ne bopam dara nekit digënté nit ki ak bopam ci baye xel boromam ci waxam ak jëfëm ak jëflantem ak ci melokanam yépp ci wéet ak ci wétaliku xamné fi dañ fi jaar jall dem téw fa kanamam yalla taminda def ci wéet ak ci wétaliku la yamala dara ko ci umbu illam takunu qad ra'aytuhu fa yara kullu faraqihi ne ko señ bi waxe bu ngeen ne ko diko gis mo ñu gis lepp kon dalen ko fugu diko baye xat ak nak di jox wor mak kep ak lepp lu ko yeyo may fatu nak ci lolu wor may tuba gi te ko sey mag borom mo tan lo ko ko wax ci ñu ñepp xam lo xamne wala tax ko ne ci diko baye xat bok na ci li ñuy samé wor ma nak lepp lu fi borom bëgg lu bëgg ne ko ko di ci dox ak wax ngir loola am fi te sax lom fi bañ mu bañ la ko fexé ba loola du fi dugg bu re ci ñu bu fi mu fexé ba gënu bok na yi ci muy sam war moy dekk bi muy baye xal digal ñi nga xam ci lu fa ñu ko fa joxe ak ci lu mëna gëm ñu do do ci tamu te xal na digal bu baye ko fam la ko fam wara bañ ko lom ci di dugg waye fonk jakkay ak jumaay di wuyu seen wote fonk daay ak la fa nek ci alquran bari ak nga fa nek di donga ya ñeleen di jangal mu di ko ñaanal nak mom ci lu fi yalla la yalla la fa noor teere ko sotel ay naam bam soti ci anam gu kawé yottam di ñaanal lolu yeneen kilifa yi dina yépp di ñaanal réew mi di gëna jëm kanam te jammam di gëna yok kul aamin wa antum bi bil nur khair wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba fi ci Touba Ndam groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP Web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
2: Radio UCAP FM 103.5 la radio au service des populations
3: nous sommes ici
1: ak Touba Ndam.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. A'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. A'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده عقة الأسد والأسود والحية والعقرب والصارق والطارق والعاقد والنافس والعائن والصاهر والإنس والجن عنا وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إن كل نفس لما عليها حافظ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنظل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة الخدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة الخدر وما أدريك ما ليلة الخدر ليلة الخدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن أعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع دعائي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله يا رب إنك خلت وخولك الحق ووحدك الصدق أدعوني أستجب لكم وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه الخسيدة وأقول راجيا منك رضا والقبول الحمد لله الكريم ذي المنن الاشتغال بفروض وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن الاشتغال بفروض وسنن شكرت لأنه قد ساخني لوطن بنفى ما خني وخادني إليه بالتحلي من بعد ما هزب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز بال

داعٍ عن شكرك العريم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي للتعين فخنت مجذوبا.

شرواك فجبت لي اليوم بخير منني وخدتني إلى اقتفاء السنن من بعد ما كاد امتداء الناس يدخلني في شرك الخناس وكيت للأمضاء والإطراء أسد في انتهى.

أم الهوى يقفل إلى المنام. يا خالقي يا كامل الصفات لك استكيت كسرة الآفات.

ليبذاك والإخوان جميعا سعادة دارين حقا يا سميع أبلي في هذا الدعاء الإجاب بالمصطفى والآل والصاب هب لي خير الخزم في المخاسم ولزوي الدين بجاه الخاسم ولكم الليل الأول بهرمة الله.

بها في طيبي وصفني في باطن وظاهري وارحم بي الخلق بحق طاهري ورقني ترقية خفية ببنتي رقية الصفية.

خاتمة. صل على أبيه والآل وسبيه ولسجن سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اخترار وغرر ونجني ربي وعلى داري هنا وفي غد من الأقدار ونجني والمسلمين من بلاء والتخج ماني في خبر البلاء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا وورا خير ما اختار وجل حجابا بيننا وبين كل اذى والتكفي عنا الحينا. يا الله يا نسير يا جليل إني أقير مودم ذليل فلتغنني بكواب لي

وسيلتي إليك في نيل الصلاة، وسليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه، واغفر ذنوبي وتقبل عملي، ولي خير من وأملي. يا من على عن المكان والعرل، إني ساكن هنا وبي مرل، فكن أنيسي واشفني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم. يا عدل يا مذل يا من يؤمن، أنت مجيري هنا يا مؤمن، فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال، من كل سوء وعذاب وضلال. يا من علا عن زوجة وعن ولد، هدني وهم جميعا لذا البلد، واجعل إلهي مسكني توب عباد، مثل اسمي بجاه خير من عباد، وسليا عليه أفضل الصلاة، وآله وصحبه ذوي الصلاة، وكل من خدمني أو زارا فنجي.

إليه فارزق ولد ومالا وكل من ستمني أولاما فابلغ توبة واستسلاما فكل من أصاغ النوبيا فليخلب قلبه يا ربيا والتفي هذا جميع العالمين والتفي أذى يا ربي أمين وجل بنا يا بنا عافية يجرني إلى خلور صافية وجل بنا يا بنا علمي وعمل بسنة وحلمي واجعل بنا يا بنا الاهتداء والتكف عني كيد كل ذي اهتداء والتكفني دار هذا الشيطان وإذ بالباغين في الأوطان والتكف عني كل شخص لم يريد وجهك فاذرف سريعا إذ يريد ولتسرفا جملة ما يسد عن يدي وعن داري سريعا نيسا ولتدخل

وكثيرا خيرات هذا البلد ورزقا ولتكفي عنك دين ولتثبتا في جماعة تقيم الصلوات الخمس دابا يا حكيم ونجنا من سر هذا الضمن وسر غيري وكل فتن والتقنا شر النصارى واليهود وسر ابليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيدان وسر ما في الارض ترا وسماء من ظاهر وباطن من تتما أيا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قل لنجاة وفلاح ووفقنا لثواب وصلاح ولتورنا بفعل ما أبوتاه

لسيوتي خويا صمد، وهب لنا التيسير والفلاح في كلتا الدارين والنجاح، بجائز اليوم وجائ من نريد فيه فرمنا مثله ولم نجيد.

وترك ما أنفلي نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاهي من دعوة ولتكفي عنا كذبا ولهوا ولتكفينا الهوى وما لا يعني وبك دابا

فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تؤاخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغور.

نسي وغني علما يكسو من دارين يعني هما وتيرا من خلبي وغني حيا واهني في طاعة يا ربي واجعل يميني كسهاب في سخاء ميمونة في شدة

هب لي في الدارين نسيتا يا تلي. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نذمنا بحرمة الحسن والحسين ما حرمة كل من إلى الصحب الجماع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل ما زوجات.

وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربي وما يزور من ملك فوق السماء وجاي كل ذي هدى من صالي أو مرشد أو عابد أو ناسي وجاي كل من إليك ينسب تبلي ما منك جميعا أتلو ولتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيد فلتجمع بيني هنا وبينما يسوقني إليك يسعلما وكل ما عنك يوق يا بديع فلتفرخا بيني وبينه سريعا أن الذي أسلمت وجيهنا إليك عازما على أن أوصنا أن الذي لست

ياسر مولاي أنت ذو العدايا النافع وأنت حسبي فلا أخاتم أنت الذي تولي محبك هدى وأنت حسبي فلا أبغي سواك فهمهما ليكن حسن الحسين عن كل ذي ناب وظهر كل حين ولتكفني يا ذا البقاء والخدم هذا الذي مشى إلي بالخدم وشر من يركب ذا سلاح وشر من يطير ذا جناح وشر من يجلس بالكلام وشر ذي دك وذي خيام وشر من ينفس في الوقود وشر حاسد وذي جهود بك يا قدير

بألف ألف نفس لا حول ولا قوة إلا بالإله إذن ولا ونجني من شر فاكن البلاء وشر كل والد وما ولد ولتكفني شر فم وعين وكل من خسدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل صامت وكل ناطق وكل مارخ وكل طارق وكل أرنزل.

ماشي وكل خامل وكل فاشي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريض وشر ذي القرب وشر الناي والحر والبرد وشر الماي وسوي دني وايدني يا باي

وكن مجملي بالفضائل وزك لبي وافتان ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمن

موتي وفي الخبر وفي الحشر غدا. ولا تظلي يا حفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراديا وجاذبا ومرشدا معلما وخائدا.

وبسلك المسالك الخلاسي ولتكفني عن جملة المعاسي وبذلك ربي تاريخ الأولياء النجباء المخلصين الأسياء وأولني سعادة للسؤراء شخاوة من بهدئة وضررا ولتثبت حبك في فؤادي وهب خير الخلق في تمادي وحبادي وصبي جميع ثم تهب كل مسلم متين يا رب.

المعاصي وجميل الفتن ولتورج الأخيار من فؤادي ولتدخل الأنوار في يدي وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يخبر ولترني دخل

والضبخ والغفران والردوان والاستقامة على العباد والكشف والعيان والصعاد وأسلي أمة خير مرسلين وفرجا عنهم جميعا يا عليم وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجيم والتف بهم واغفر لهم واجعلني يا رب من أعظم العباد إنك أذن ونصيبا في تمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وعلنا واجعل مماتي راحة لي من نصاب ومن جبن ومن غرام ووساب وعمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وسيرا لي صالحا.

وجنة لسالك مريد وجنة أناتك مريد ومنفعا لكل عاد المسلمين ومدفعا عن كل عاد المجرمين وهجة لمن بضيوف ارتدى وهجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل الاتباع ومتركا لسبل الاتباع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع دير العيب وأردوت أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل عوان وأردوت أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسوأ والأقدار بالمصاب الفقر.